شون إكمون يغرمال تنجيلن اون چونج ماي چارشن وي. أشخبات تا ثاغت اونج أنكرة تا ثاغت اون وير خلقارة وقت بوينجا ثاغت سيكز. تلام قدر لدن ليجلر ترتة تركيانن سيت راديوثنون تركمين لنناك وغي برلشنون نوبت تاق ثاننا باشل يارس. وي برلشمد 16 متر 17730 كلاجير سيغلقلردن غيس

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من أيار مايو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشر صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر الأقمار الصوتية تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يتوجه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان اليوم إلى كازاخستان لإجراء اتصالات رسمية في إطار حراكه الدبلوماسي المكثف، وسيجري أردوان لقاءات ثنائية في العاصمة أستانا، ثم سينتقل إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لقادة منظمة الدول التركية. تبدأ اتصالات رئيس الجمهورية في العاصمة أستانا، حيث سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جمال توكييف في قصر الاستقلال. وعقب اللقاء الثنائي

يترأس الزعيمان اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، وستتناول المحادثات كافة الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المطورة، كما سيتم بحث الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين. في الجانب الاقتصادي للزيارة ستكون الأولوية لمناقشة هدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بالإضافة إلى مشاريع التعاون في مجال الطاقة. ومن المتوقع التوقيع على بروتوكولات واتفاقيات تعاون جديدة في مجالات متنوعة، كما سيشارك أردوان وتوكايف في منتدى الأعمال التركي الكازاخستاني للقاء رجال الأعمال من كلا البلدين وتقييم فرص الاستثمار المتاحة. عقب استكمال لقاءاته في أستانا، سينتقل رئيس الجمهورية أردوغان إلى مدينة تركستان التي توصف بالعاصمة المعنوية للعالم التركي للمشاركة في القمة غير الرسمية لقادة منظمة الدول التركية. ومن المتوقع أن يوجه أردوغان في خطابه أمام القمة رسائل هامة تتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها التطورات الرهينة في الشرق الأوسط، كما سيجري لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن الأولوية لبلاده الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وذكر فيدان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر أن الولايات المتحدة وإيران تظهران حاليا إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تصعيد بين الجانبين من شأنه الإضرار بالاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وقال فيدان أن استئناف القتال قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ويعمق المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وأضاف أن الوضع قابل للتصعيد ومعرض لمزيد من المآسي والتداعيات فضلا عن تأثيرات سلبية في الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. هذا وكان رئيس الجمهورية الأمريكي دونالد ترامب قد اعتبر يوم الاثنين أن الهدنة مع إيران باتت في غرفة الإنعاش، واصفا الرد الأخير الذي أرسلته طهران يوم الأحد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. هذا وخلال المقابلة أكد وزير الخارجية فيدان على أهمية إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مضيفا نريد أن نرى مرورا حرا لجميع السفن تماما كما كان يحدث قبل الحرب، وحذر من أن فرض ترتيب جديد في مضيق هرمز يفتقر إلى قبول دولي واسع قد يتحول إلى مصدر جديد لصراع جديد، وأشار إلى أن تركيا تدعم جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران التي تقودها باكستان بالتنسيق مع الدول في المنطقة بينها قطر. وأوضح أن أنقرة تعتقد بإمكانية مراجعة المقترحات الأمريكية والإيرانية الحالية والتوصل إلى صيغة مقبولة يمكن للطرفين الاتفاق عليها، وأضاف أحيانا خلال الوساطة يكون أصعب ما في الأمر هو الوصول إلى طريق مسدود إذ تبدأ حينها بالبحث عن أفكار إبداعية، وتابع قائلا لذلك تحتاج إلى بعض الشركاء الخارجيين شركاء موثوقين، مشيرا إلى أن دول المنطقة تحاول المساهمة في دعم العملية الدبلوماسية. وبدأ فيدان الاثنين زيارة إلى الدوحة غير معلنة المدة، تأتي لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقدها هذا العام في تركيا. التقى وزير البيئة والتطوير العمراني وتغيير المناخ مراد كرم في العاصمة الصينية بكين بوزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ، وتناول الاجتماع سبل التعاون في مجالات التخطيط العمراني وسياسات الإسكان والتحول الحضري والمدن الذكية، مع التركيز بشكل خاص على مؤتمر الأطراف كوب 31 الذي ستستضيفه تركيا. واستعرض الوزير كروم تجربة تركيا في عملية بناء القرن، مشاركا رؤية البلاد في إنشاء مدن مقاومة للكوارث تركز في جوهرها على الإنسان. وأعلن كروم عن اتخاذ قرار بإنشاء مجموعة عمل مشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، قائلا بصفتنا من الدول الرائدة عالميا في مجالي الإسكان والتعمير فأن خطواتنا هذه ستعزز تعاوننا بشكل أكبر.
تضمن مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز شهادات لأسرى سابقين يروون تعرضهم للاغتصاب والضرب والتهديد بالعنف الجنسي والإهانات طوال فترة سجنهم. وذكر كاتب في صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى مقابلات أجرها مع سجناء سابقين وإلى نتائج توصلت إليها منظمات

0: أنه أجرى مقابلات مع 14 رجلاً وامرأة فلسطينيين رووا تعرضهم للاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال أثناء احتجازهم أو تعرضهم للاعتداء على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين غير الشرعيين. وكتب كريستوف: لا توجد أدلة على أن القادة الإسرائيليين أمروا بارتكاب الاغتصاب، لكنه أشار إلى تقرير للأمم المتحدة زاعما أن المسؤولين الإسرائيليين أنشأوا جهازا أمنيا جعل العنف الجنسي أحد إجراءات التشغيل القياسية في البلاد. وعلى الرغم من أن نيكولاس كريستوف كتب في مقالته أنه لا يوجد دليل على أن القادة الإسرائيليين أمروا بالاعتداءات الجنسية، إلا أنه في إشارة إلى تقرير أعدته الأمم المتحدة حول هذا الموضوع زعم أن المسؤولين الإسرائيليين أنشأوا جهازا أمنيا أصبح فيه العنف الجنسي أحد إجراءات التشغيل القياسية لإسرائيل. وتضمنت المقالة شهادات من سجناء سابقين يروون تجاربهم أثناء الاحتجاز مثل الاغتصاب والضرب والتهديدات بالعنف الجنسي والإهانة. وأشار كريستوف إلى تقارير منظمات مثل يوروميد هيومن رايتس مونيتور ومنظمة إنقاذ الطفولة وبتسليم ولجنة حماية الصحفيين بشأن توثيق حالة الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون. كما أشار إلى تقرير للأمم المتحدة الذي صدر العام الماضي من 49 صفحة يتهم إسرائيل بتعريض الفلسطينيين للتعذيب الجنسي بشكل ممنهج.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين مقام يوسف في مدينة نابلس والضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت حماية مباشرة من جنود الاحتلال. وذكر المستوطنون ودخل المستوطنون الموقع عنوة وأدوا طقوسا تلمودية، بينما قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطرق الرئيسية ومداخل الأحياء الشرقية في نابلس قبل انسحابها. وأعلنت مديرية التعليم والتربية في نابلس تأجيل بدء الدوام المدرسي حتى الساعة 8:30 صباحا بسبب القيود العسكرية والاقتحامات. يزعم المستوطنون وجود قبر النبي يوسف في الموقع، إلا أن العديد من علماء الآثار يؤكدون أن القبر يعود لضريح مسلم يدعى يوسف الدويكات ولا يتجاوز عمره بعض القرون. بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 72,742 شهيد. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، إذ أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا نشرت فيه آخر البيانات المتعلقة بالضحايا. وأشار البيان إلى نقل جثمانين وعشرة جرحى إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفيد أن إجمالي حصيلة الضحايا وصلت إلى 72,742 شهيدا، وعدد الإصابات إلى 172,565. وتشير التقارير إلى وجود آلاف الجثامين تحت الأنقاض في قطاع غزة. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على 4 مناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا رغم اتفاق الهدنة الساري منذ 17 من نيسان أبريل الماضي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص في محافظة النبطية بينهم مسعفان، وأربع شهداء في بلدة جبشيت بينهم جندي، وأربع شهداء في كفر دونين بينهم طفل، بالإضافة إلى شهيدين في بلدة دير الزهراني. من جهته أعلن حزب الله عن تنفيذ 25 عملية استهدفت تجمعات للجنود ودبابات ميركافا وآليات عسكرية، ردا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن تمديده مؤخرا لمدة 3 أسابيع. نشر رئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة على موقع تروث سوشيال تظهر فنزويلا مع العلم الأمريكي وعنوان الولاية 51. وجاء منشور ترامب الذي شاركه أثناء توجهه إلى الصين لحضور قمة حاسمة بعد تصريحه لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين بأنه يدرس بجدية جعل هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ولاية جديدة. وعليه رفضت الرئيس المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز الفكرة، مؤكدة أن بلادها لم تفكر قط في أن تصبح الولاية 51 حتى بعد أن ألقت القوات الأمريكية

القبض على نيكولا مادورو في يناير كانون الثاني. وفي حديثها للصحفيين في محكمة العدل الدولية في لاهاي قالت رودريغيز: نحن نحب مسيرة استقلالنا ونحب أبطال استقلالنا وسنواصل الدفاع عن نزاهة البلاد وسيادتها واستقلالها. أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيودوروس أدهانوم جيبريسوس تحذيرات بشأن تفشي فيروس هانتا الذي اندلع على متن سفينة الركاب MV هونديوس. وأفاد مسؤول الصحة في باريس أن حالة امرأة فرنسية أصيبت بالفيروس على متن السفينة قد تفاقمت، وأنها توضع حاليا في العناية المركزة وتستخدم جهاز التنفس الصناعي. وفي مؤتمر صحفي عقد في مدريد شكر جيبريسوس إسبانيا على التعاطف والتضامن اللذين أبدتهما بقبولها السفينة التي كانت في وضع صعب. وأشار جيبريسوس إلى أن الوضع الحالي لا يشير إلى تفشي أكبر للوباء قائلا: لكن بالنظر إلى طول فترة الحضانة من المحتمل أن نشهد حالات جديدة في الأسابيع المقبلة. هذا ولقي 3 ركاب حتفهم حتى الآن، أحدهم ألماني واثنان من هولندا، في الوباء الذي انتشر على متن سفينة كانت تبحر من الأرجنتين إلى جزر الرأس الأخضر. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. إن التوترات المتجددة بين جبهة تحرير الشعب التيغراي والحكومة الفيدرالية في إثيوبيا خلال الأشهر الأخيرة ليست مجرد صراع على السلطة على المستوى المحلي، بل تشير أيضا إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية الهشة للبلاد والجغرافيا السياسية الإقليمية. ويقدم التسجيل الصوتي الذي نشرته وكالة فرانس بريس في 29 أبريل نيسان عام 2026 والذي نسب إلى مسؤول في جبهة تحرير شعب التيغراي أدلة مهمة لفهم الوضع الراهن لديناميات الصراع المتعددة الأوجه في إثيوبيا، على الرغم من أن صحته وصياغه محل جدل. وسيتناول هذا البرنامج تأثير هذا التسجيل الصوتي المسرب على التوترات المتجددة بين جبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة أديس أبابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أولا وقبل كل شيء، يثير هذا التطور أن استدامة السلام الهش الذي سعت اتفاقية بريتوريا إلى إرسائه والتي وقعت بعد حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022 التي أودت بحياة مئات الآلاف باتت موضع شك جدي. فبينما سعت اتفاقية بريتوريا من أجل إنهاء النزاع، لم يحرز تقدم ملموس في قضايا حيوية كبناء الثقة والاندماج السياسي والإصلاح الأمني. وقد أدى ذلك إلى استمرار انعدام الثقة بالسلطة المركزية لا سيما في إقليم تيغراي. هناك عنصران جديران بالذكر يقال ورد ذكرهما في التسجيل الصوتي. أولهما إمكانية تطوير العلاقات التجارية بين تيغراي وإريتريا والتعاون مع الجهات المسلحة العاملة في منطقة أمهرة. ويعد خطاب التقارب مع إريتريا لافتا للنظر عند النظر إلى السياق التاريخي. فقد حاربت إريتريا بقيادة إسياس أفورقي إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب تيغراي، مما خلف صدمة عميقة في مجتمع تيغراي. لذا فإن ظهور مثل هذا الخطاب من داخل جبهة تحرير شعب تيغراي حتى وإن كانت صحته محل شك، يشير إلى أن التحالفات الإقليمية تتشكل بشكل متزايد على أسس براغماتية وظرفية أكثر من أسسها الأيديولوجية. ثانيا، يثير التسجيل الصوتي احتمال التعاون مع قوات فانو في أمهرة، وهذا يشير بالفعل إلى مرحلة جديدة في التنافس العرقي الإقليمي في إثيوبيا. فقد شكلت ميليشيا فانو مؤخرا تحديا خطيرا للحكومة الفيدرالية، وظهرت كفاعل يضعف سلطة الدولة لا سيما في منطقة أمهرة. ونظرا لأن جبهة تحرير شعب تيغراي وفانو كانتا تاريخيا في معسكرين متنافسين، فإن مثل هذا التقارب قد يمهد الطريق لتحالفات مؤقتة وتكتيكية قائمة على مبدأ عدو صديقي. قد تفاقم هذه التطورات الأزمات الأمنية المتعددة التي تواجه الحكومة الفيدرالية بقيادة أبي أحمد. فإثيوبيا لا تعاني حاليا من أزمة تيغراي فحسب، بل تواجه أيضا التمرد في أمهرة والحركات المسلحة في أوروميا والتوترات في العلاقات مع إريتريا. ويؤدي هذا الوضع إلى ضغط هائل على قدرة الدولة، ويختبر السلطة المركزية على جبهات متعددة في آن واحد. ومن جهة أخرى، ينبغي اعتبار نشر الحكومة الفيدرالية للتسجيل الصوتي للجمهور مناورة سياسية بحد ذاتها. فمثل هذه التسريبات لا تهدف فقط إلى كشف تهديد أمني، بل أيضا إلى حشد الدعم الشعبي و
والتشكيك في شرعية جهات المعارضة. لذا فإن توقيت وكيفية نشر التسجيل لا يقلان أهمية عن مضمونه في التحليل، ويؤثر التركيز على الالتزام بالسلام في بيانات جبهة تحرير شعب تيغراي أن الأطراف لم تتخلى تماما عن الساحة الدبلوماسية على المستوى الخطابي. وعلى الصعيد الإقليمي، قد تزيد هذه التطورات من تعقيد التوازن الأمني الهش أصلا في القرن الإفريقي، ونظرا للدور المحتمل لإريتريا وخطر امتداد الحرب في السودان إلى المنطقة وتزايد التنافس العالمي في الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر، فإن عدم الاستقرار الداخلي في إثيوبيا لن يقتصر على حدودها الوطنية. وعلى وجه الخصوص، فإن عودة إريتريا كفاعل أمني نشط قد تعمق الانقسامات داخل إثيوبيا. وفي الختام، تكشف هذه الموجة الجديدة من التوترات المتمركزة في تيغراي أن النظام ما بعد النزاع في إثيوبيا لم يوسخ بعد، وأن عملية السلام هشة للغاية، وإن سعي جبهة تحرير شعب تيغراي المحتمل إلى تحالفات جديدة ورد الحكومة الفيدرالية العنيف عليها يزيد من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى صراع متعدد الأوجه. وفي هذا السياق، ولتحقيق استقرار مستدام، من الضروري إحياء ليس فقط العمل العسكري، بل أيضا عملية حوار سياسي شامل، وأن تطلع الجهات الفاعلة الإقليمية بدور بناء. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

العصر الذهبي للصناعة البحرية التركية، سيتم بناء 50 سفينة في آن واحد. مرحباً أعزائي المستمعين، نشارككم اليوم مقالاً أعده سيرتاش أكسام لقناة تي آر تي الإخبارية، حيث يتناول فيه كيف فتحت تركيا صفحة جديدة في تاريخها البحري وكأنها تدخل عصراً جديداً في البحار. لقد أصبحت الصناعات الدفاعية التركية واحدة من أبرز القوى التي تقف خلف تنامي النفوذ العالمي لتركيا خلال السنوات الأخيرة، فأنقرة لم تعد تفتح أبواب مرحلة جديدة في البر والجو فحسب، بل في البحار أيضاً وعلى مصراعيها. وبالطبع فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو المنصات التي يتم إنتاجها بالإمكانات المحلية والوطنية، لكن عند التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة كاملة يتضح أن تركيا تضع اليوم أحجار الأساس لطريق يمتد من قوة إقليمية إلى قوة بحرية عالمية. يتم حالياً بناء 41 سفينة عسكرية في آن واحد. ليس سراً أن أنقرة انتقلت في السنوات الأخيرة خصوصاً في قطاع الصناعات الدفاعية إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل، فحيثما تنظر ترى مؤشرات ذلك بوضوح. وبعد سنوات طويلة من تراكم الخبرات، باتت منظومة الصناعات الدفاعية التركية تعمل كآلة متكاملة، وفي هذا السياق بدأت المنصات التي تنتج من أجل الوطن الأزرق تفرض اسمها بقوة. وبالطبع من الصعب تعداد جميع المشاريع بشكل منفرد ومفصل، لكن حتى عند تصنيف الأعمال الجارية ضمن مجموعات تظهر صورة لافتة للغاية. أولاً وقبل كل شيء، تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو حاملة الطائرات الوطنية كزليلما في البحار، ومع عملية

قطع الفولاذ التي جرت في كانون الثاني يناير من عام 2026 بدأت رسمياً عملية البناء. أما المدمرة الدفاعية الجوية TCG كوجتيبة التي طال انتظارها وتحمل توقيع صنع في تركيا، فقد وضع أول كتة لها على منصة البناء. كما أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في مشروع الفرقاطات التي تعد من أبرز عناصر البحرية التركية، ففي هذا الإطار تم إنزال السفن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للبحر، بينما تتواصل أعمال بناء السفن السادسة والسابعة والثامنة. أما السفن الدوريات البحرية البعيدة فيسير العمل فيها بوتيرة سريعة أيضاً، إذ يوجد فعلياً 6 سفن قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة. ولنضف إلى القائمة كذلك 5 غواصات من الطراز الجديد، كما تتواصل أعمال بناء 8 سفن إنزال جديدة سترفع العلم التركي في الوطن الأزرق. وإلى جانب كل ذلك يجرى في أحواض السفن التركية إنتاج كاسحات الألغام الوطنية والزوارق الهجومية الوطنية وسفن الإنزال من فئة بايراكتار. تركيا تصدر سفنا عسكرية إلى أكثر من 10 دول، وبفضل السفن العسكرية المتطورة للغاية التي تنتجها لنفسها، نجحت تركيا في تصدير سفن عسكرية إلى أكثر من 10 دول تمتد من البرتغال إلى رومانيا ومن أوكرانيا إلى باكستان. وفي نهاية المطاف تواصل أنقرة اليوم بكل قوة بناء 41 سفينة عسكرية، منها 37 تابعة للقوات البحرية التركية و4 تابعة لقيادة خفر السواحل. ووفق القرارات المتخذة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم البدء قريبا ببناء 9 سفن عسكرية إضافية، وهكذا ستتمكن تركيا من بناء 50 سفينة عسكرية في آن واحد، مما سيعزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. البحرية التركية تتحرك وفق عقيدة جديدة. بطبيعة الحال فإن السفن العسكرية المنتجة تعد بالغة الأهمية، لكن اختزال المسألة في عدد المنصات فقط يعني تفويت جوهر الموضوع. فتركيا لا تكتفي بإنتاج السفن ثم التراجع إلى الخلف، بل تطور أيضا جميع الأنظمة الحيوية المستخدمة فيها عبر مهندسين أتراك. فالأسلحة وأجهزة الاستشعار والذخائر الحساسة والأهم من ذلك كله البرمجيات القتالية الخاصة بالسفن، كلها تنتج بإمكانات محلية ووطنية. وليس هذا فحسب، إذ تضم البحرية التركية أيضا عددا كبيرا من المنصات غير المأهولة إلى بنيتها. فتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تشغيل طائرات مسيرة هجومية من سفينة ذات مدرج قصير إقلاعا وهبوطا، وهي تستفيد إلى أقصى حد من جميع الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. كما تنتج تركيا بنفسها التوربيدات الوطنية والصواريخ والألغام وأنظمة الدفاع الجوي وأجهزة السونار المتطورة للغاية، الأمر الذي يجعلها تتفوق بسرعة على منافسيها من حيث الكم أيضا. إن التطور الذي تشهده القوة البحرية التركية لا يقرأ بوصفه مجرد عملية تحديث تقليدية، بل باعتباره تغييرا في العقيدة العسكرية. فليس عدد السفن وحده الذي يزداد، بل إن نظرية كيفية خوض البحرية للحروب تتغير أيضا. المنصة والتكنولوجيا والكوادر البشرية المؤهلة في نفس الأهمية. إن هذا التحول الذي تستعرضه تركيا في الوطن الأزرق يمنحها مؤشرات مهمة حول الاستراتيجية التي ستتبعها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. فأولاً، تعمل تركيا كما في المجالات الأخرى على ترسيخ مكانتها كدولة تنتج بنفسها، بدلاً من أن تكون مجرد دولة تشتري من الخارج سواء في البحار أو غيرها. وهذه المنصات ذات نسبة التوطين المرتفع لا تقلل فقط من مخاطر الحظر والعقوبات المحتملة.

التي بل تجلب معها أيضا فرص تصدير ثمينة للغاية. إن تركيا التي تنتج في الوقت نفسه منصات استراتيجية شديدة التنوع في قدراتها تتميز كذلك عن الدول المحيطة بها بمفهوم الحرب الشبكية المتطور الذي يحمل توقيعها الخاص. فهذا النموذج الجديد الذي سيتيح لعناصر البر والجو والبحر التحدث باللغة ذاتها، وعندما يقترن بالكوادر البشرية المؤهلة يتحول إلى قوة استراتيجية يصعب جدا الوقوف في وجهها. قصة النجاح التركية المتواصلة في البحار ستجعل من أنقرة لاعبا قويا أيضا في أعالي البحار، وبعد انقطاع طويل سيعود أحفاد هاير الدين باربروس ليرفعوا راية الهلال والنجمة بكل قوة في مختلف أنحاء العالم.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت

المحلي أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعي الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء نستهلها بالموجز. الوزير فيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي في أنقرة. الاحتلال الإسرائيلي يقتل 8 أشخاص بينهم طفلا في هجوم استهدف سيارات بجنوب لبنان. حصيل الضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصبحت 72,742 شهيدا. تقرير من صحيفة نيويورك تايمز حول الانتهاكات الإسرائيلية. تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وردود عملياتية من حزب الله. وفي النشرة أنباء أخرى، الآن نوفيكم بتفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي في العاصمة أنقرة. جاء اللقاء في إطار زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية لتركيا في الفترة ما بين 10 و14 من أيار مايو، والتي ترأستها الملكة ماتيلد نيابة عن الملك فيليب، حيث استقبلها رئيس الجمهورية أردوان وعقيلته السيدة الأولى أمينة في إسطنبول. تهدف البعثة التي تضم أكثر من 400 ممثل من شركات وغرف تجارة وأكاديميين إلى تعزيز التجارة والاستثمار في قطاعات الطاقة والفضاء والصناعات الدفاعية والتحول الرقمي وعلوم الحياة. وقد تم التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتأمين الاجتماعي وسلامة المنتجات الزراعية والغذائية. وأكد الطرفان على أهمية تحديث الاتحاد الجمركي وتسهيل تنقل رجال الأعمال في إطار العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية أنقرة لعام 63. رغم اتفاق وقف اطلاق النار، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية، حيث استهدف 3 سيارات على الطريق الساحلي الممتد من مدينة صيدا باتجاه الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان في هجوم من وقع بالقرب من بلدات برجة وجية وسعدات منذ بدء الهجمات المكثفة في 2 آذار مارس. نزح أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان، ورغم تمديد الهدنة المؤقتة التي أعلنها ترامب إلا أن عدد الشهداء في تصاعد. ووفقا لوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الظهر سلسلة غارات استهدفت بلدات يحون وعيت الجبل وكفر رمان ومجد الزون والحنية وصديقين ودبعال والعباسية ودرقانون وعرب صليم والحلوسية وحارث والمنصوري. واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية 7 سيارات في مناطق متفرقة، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص. من جانبه، أصدر حزب الله بيانا أعلن فيه عن تنفيذ 8 عمليات عسكرية استهدفت قوات الاحتلال في المناطق المحتلة بجنوب لبنان ردا على الخروقات المستمرة للهدنة. وشملت العمليات ما يلي: في بنت جبيل استهدفت القوات لحزب الله نقيلة جند وتجمع للجنود بمسيرات انقضاضية. في موقعي بلاط وقزح قصف تجمعات للجنود وآليات عسكرية بالصواريخ. كما تم تدمير جرافة عسكرية من طراز D9 في دير سريان، وآلية عسكرية في رشاف، وآلية من طراز نميرة في منطقة وادي العيون.

أم شهادات لأسرى سابقين يروون تعرضهم للاغتصاب والضرب والتهديدات بالعنف الجنسي والإهانات طوال فترة سجنهم. وذكر كاتب في صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى مقابلات أجراها مع سجناء سابقين وإلى نتائج توصلت إليها منظمة حقوق الإنسان أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون لعنف جنسي واسع النطاق على يد حراس السجون والجنود والمستوطنين وموظفي الاستجواب الإسرائيليين. وفي مقال نشر يوم الأحد بعنوان الصمت تجاه اغتصاب الفلسطينيين، ذكر الكاتب نيكولاس كريستوف أنه أجرى مقابلات مع 14 رجلا وامرأة فلسطينيين رووا تعرضهم للاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال أثناء احتجازهم أو تعرضهم للاعتداء على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين غير الشرعيين. وقال كريستوف في مقالته: لا توجد أدلة على أن القادة الإسرائيليين أمروا بارتكاب الاغتصاب، لكنه أشار إلى تقرير للأمم المتحدة زاعما أن المسؤولين الإسرائيليين أنشأوا جهازا أمنيا جعل العنف الجنسي أحد إجراءات التشغيل القياسية في البلاد. وعلى الرغم من أن نيكولاس كريستوف كتب في مقاله أنه لا يوجد دليل على أن القادة الإسرائيليين أمروا بالاعتداءات الجنسية، إلا أنه في إشارة إلى تقرير أعدته الأمم المتحدة زعم أن المسؤولين الإسرائيليين أنشأوا هذا الجهاز. وتضمنت المقالة شهادات من سجناء سابقين يروون تجاربهم أثناء احتجازهم مثل الاغتصاب والضرب والتهديدات بالعنف الجنسي والإهانة. وأشار كريستوف إلى تقارير منظمات مثل يوروميد هيومن رايتس مونيتور ومنظمة إنقاذ الطفولة ولجنة حماية الصحفيين بشأن توثيق حالات الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون. وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر عام الماضي من 49 صفحة يتهم فيه إسرائيل بتعريض الفلسطينيين للتعذيب الجنسي بشكل منهجي. ووفقا للكاتب، حذرت السلطات الإسرائيلية بعض المعتقلين السابقين بعد الإفراج عنهم من الكشف عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها أمام الرأي العام. أفاد مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية بأن تكلفة الصراعات المستمرة مع إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن. استجاوز هذا الرقم التقديرات التي قدمها البنتاغون للكونغرس قبل أسبوعين والتي كانت عند مستوى 25 مليار دولار. وفي سياق متصل، أشار خبراء من مدرسة هارفارد كينيدي في تقييم أجري في نيسان أبريل الماضي إلى أن التكلفة الإجمالية للصراع عن دافعي الضرائب الأمريكيين قد تصل إلى تريليون دولار. ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لمناقشة الملف الإيراني مع الزعيم الصيني شي جين بينغ. وبينما أكد ترامب إجراء المحادثات الشاملة في بكين، صرح بأنه لا يتفق مع فكرة الحاجة إلى مساعدة الصين رغم كونها الحليف الأقرب لإيران والمستورد الرئيسي لنفطها. وشدد ترامب على أن أولويته في المفاوضات هي منع التسلح النووي، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بغض النظر عن الوضع المالي للأمريكيين. أدلى وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن بتصريحات لافتة خلال فعالية يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية التي أقيمت في رئاسة الصناعات الدفاعية بأنقرة، حيث أشاد بالتقدم الهائل الذي حققته تركيا في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتقنيات الحديثة. واستذكر فرانكن زيارته لشركة بايكر التركية قبل 3 سنوات برفقة الجمعية البرلمانية لحلف الناتو قائلا: إن الكفاءات والتكنولوجيا والقدرة على النمو التي شاهدتها في بايكر كانت تفوق الخيال. عند عودتي إلى بلجيكا قلت لزملائي أن تركيا تسبقنا بمراحل كبيرة وعلينا أن نسرع من وتيرتنا لتحديث قواتنا المسلحة والتوجه نحو الأنظمة المسيرة والابتكار تماما كما تفعل تركيا هنا. من جانبه، أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوك جورجن على أهمية الصداقة المتناوية بين القدرات الدفاعية للبلدين، وأوضح في كلمته أنه وصف الزيارة للوفد البلجيكي رفيع المستوى الذي يضم شركات ورجال أعمال وممثلين عن القصر الملكي بأنها زيارة تاريخية ستنقل العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد تماما. وأشار إلى أن التعاون لن يقتصر على العقود الحالية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة المستويات بدءا من المنصات الكبرى وصولا إلى الأنظمة الفرعية. كما شدد جورجن على إمكانية توحيد القوى

ليس فقط لتلبية احتياجات البلدين وحلفاء الناتو، بل للتوجه معا نحو أسواق دول ثالثة. أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

التنفس الصناعي. وفي مؤتمر صحفي عقد في مدريد، شكر جبريسوس إسبانيا على التعاطف والتضامن اللذين أبدتهما بقبولها السفينة التي كانت في وضع صعب، وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يشير إلى تفشي أكبر للوباء قائلا: لكن بالنظر إلى طول فترة الحضانة من المحتمل أن نشهد حالة جديدة في الأسابيع المقبلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. إن التوترات المتجددة بين جبهة تحرير الشعب التيغراي والحكومة الفيدرالية في إثيوبيا خلال الأشهر الأخيرة ليست مجرد صراع على السلطة على المستوى المحلي، بل تشير أيضا إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية الهشة للبلاد والجغرافيا السياسية الإقليمية. ويقدم التسجيل الصوتي الذي نشرته وكالة فرانس بريس في 29 أبريل نيسان عام 2026 والذي نسب إلى مسؤول في جبهة تحرير شعب التيغراي أدلة مهمة لفهم الوضع الراهن لديناميات الصراع المتعددة الأوجه في إثيوبيا، على الرغم من أن صحته وصياغه محل جدل. وسيتناول هذا البرنامج تأثير هذا التسجيل الصوتي المسرب على التوترات المتجددة بين جبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة أديس أبابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. أولا وقبل كل شيء، يثير هذا التطور أن استدامة السلام الهش الذي سعت اتفاقية بريتوريا إلى إرسائه والتي وقعت بعد حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022 التي أودت بحياة مئات الآلاف باتت موضع شك جدي. فبينما سعت اتفاقية بريتوريا من أجل إنهاء النزاع، لم يحرز تقدم ملموس في قضايا حيوية كبناء الثقة والاندماج السياسي والإصلاح الأمني. وقد أدى ذلك إلى استمرار انعدام الثقة بالسلطة المدينة.

مركزية لا سيما في إقليم تيغراي. هناك عنصران جديران بالذكر يقال ورد ذكرهما في التسجيل الصوتي. أولهما إمكانية تطوير العلاقات التجارية بين تيغراي وإريتريا والتعاون مع الجهات المسلحة العاملة في منطقة أمهرة. ويعد خطابه التقارب مع إريتريا لافتا للنظر عند النظر إلى السياق التاريخي. فقد حاربت إريتريا بقيادة إسياس أفارقي إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب تيغراي، مما خلف صدمة عميقة في مجتمع تيغراي. لذا فإن ظهور مثل هذا الخطاب من داخل جبهة تحرير شعب تيغراي حتى وإن كانت صحته محل شك يشير إلى أن التحالفات الإقليمية تتشكل بشكل متزايد على أسس براغماتية وظرفية أكثر من أسسها الأيديولوجية. ثانيا، يثير التسجيل الصوتي احتمال التعاون مع قوات فانو في أمهرة، وهذا يشير بالفعل إلى مرحلة جديدة في التنافس العرقي الإقليمي في إثيوبيا. فقد شكلت ميليشيا فانو مؤخرا تحديا خطيرا للحكومة الفيدرالية، وظهرت كفاعل يضعف سلطة الدولة لا سيما في منطقة أمهرة. ونظرا لأن جبهة تحرير شعب تيغراي وفانو كانتا تاريخيا في معسكرين متنافسين، فإن مثل هذا التقارب قد يمهد الطريق لتحالفات مؤقتة وتكتيكية قائمة على مبدأ عدو عدوي صديقي. قد تفاقم هذه التطورات الأزمات الأمنية المتعددة التي تواجه الحكومة الفيدرالية بقيادة أبي أحمد. فإثيوبيا لا تعاني حاليا من أزمة تيغراي فحسب، بل تواجه أيضا التمرد في أمهرة والحركات المسلحة في أوروميا والتوترات في العلاقات مع إريتريا. ويؤدي هذا الوضع إلى ضغط هائل على قدرة الدولة، ويختبر السلطة المركزية على جبهات متعددة في آن واحد. ومن جهة أخرى، ينبغي اعتبار نشر الحكومة الفيدرالية للتسجيل الصوتي للجمهور مناورة سياسية بحد ذاتها. فمثل هذه التسريبات لا تهدف فقط إلى كشف تهديد أمني، بل أيضا إلى حشد الدعم الشعبي والتشكيك في شرعية جهات المعارضة. لذا فإن توقيت وكيفية نشر التسجيل لا يقلان أهمية عن مضمونه في التحليل، ويصر التركيز على الالتزام بالسلام في بيانات جبهة تحرير شعب تيغراي أن الأطراف لم تتخلى تماما عن الساحة الدبلوماسية على المستوى الخطابي. وعلى الصعيد الإقليمي، قد تزيد هذه التطورات من تعقيد التوازن الأمني الهش أصلا في القرن الإفريقي. ونظرا للدور المحتمل لإريتريا وخطر امتداد الحرب في السودان إلى المنطقة وتزايد التنافس العالمي في الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر، فإن عدم الاستقرار الداخلي في إثيوبيا لن يقتصر على حدودها الوطنية. وعلى وجه الخصوص، فإن عودة إريتريا كفاعل أمني نشط قد تعمق الانقسامات داخل إثيوبيا. وفي الختام، تكشف هذه الموجة الجديدة من التوترات المتمركزة في تيغراي أن النظام ما بعد النزاع في إثيوبيا لم يوسخ بعد، وأن عملية السلام هشة للغاية، وأن سعي جبهة تحرير شعب تيغراي المحتمل إلى تحالفات جديدة ورد الحكومة الفيدرالية العنيف عليها يزيد من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى صراع متعدد الأوجه. وفي هذا السياق، ولتحقيق استقرار مستدام، من الضروري إحياء ليس فقط العمل العسكري، بل أيضا عملية حوار سياسي شامل، وأن تطلع الجهات الفاعلة الإقليمية بدور بناء. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

العصر الذهبي للصناعة البحرية التركية، سيتم بناء 50 سفينة في آن واحد. مرحباً أعزائي المستمعين، نشارككم اليوم مقالاً عده سيرتاج أكسان لقناة تيارتي الإخبارية، حيث يتناول فيه كيف فتحت تركيا صفحة جديدة في تاريخها البحري، وكأنها تدخل عصراً جديداً في البحار. لقد أصبحت الصناعات الدفاعية التركية واحدة من أبرز القوى التي تقف خلف تنامي النفوذ العالمي لتركيا خلال السنوات الأخيرة، فأنقرة لم تعد تفتح أبواب مرحلة جديدة في البر والجو فحسب، بل في البحار أيضاً وعلى مصراعيها. وبالطبع فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو المنصات التي يتم إنتاجها بالإمكانات المحلية والوطنية، لكن عند التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى الصورة كاملة، يتضح أن تركيا تضع اليوم أحجار الأساس لطريق يمتد من قوة إقليمية إلى قوة بحرية عالمية. يتم حالياً بناء 41 سفينة عسكرية في آن واحد. ليس سراً أن أنقرة انتقلت في السنوات الأخيرة خصوصاً في قطاع الصناعات الدفاعية إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل، فحيثما تنظر ترى مؤشرات ذلك بوضوح. وبعد سنوات طويلة من تراكم الخبرات، باتت منظومة الصناعات الدفاعية التركية تعمل كآلة متكاملة. وفي هذا السياق بدأت المنصات التي تنتج من أجل الوطن الأزرق تفرض اسمها بقوة. وبالطبع من الصعب تعداد جميع المشاريع بشكل منفرد ومفصل، لكن حتى عند تصنيف الأعمال الجارية ضمن مجموعات تظهر صورة لافتة للغاية. أولا وقبل كل شيء، تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو حاملة الطائرات الوطنية كزلما في البحار، ومع عملية قطع الفولاذ التي جرت في كانون الثاني يناير من عام 2026 بدأت رسمياً عملية البناء. أما المدمرة الدفاعية الجوية TCG كوجتيبة التي طال انتظارها وتحمل توقيع صنع في تركيا، فقد وضع أول كتة لها على منصة البناء. كما أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في مشروع الفرقاطات التي تعد من أبرز عناصر البحرية التركية، ففي هذا الإطار تم إنزال السفن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى البحر، بينما تتواصل أعمال بناء السفن السادسة والسابعة والثامنة. أما السفن الدوريات البحرية البعيدة فيسير العمل فيها بوتيرة سريعة أيضاً، إذ يوجد فعلياً 6 سفن قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة. ولنضف إلى القائمة كذلك 5 غواصات من الطراز الجديد، كما تتواصل أعمال بناء 8 سفن إنزال جديدة سترفع العلم التركي في الوطن الأزرق. وإلى جانب كل ذلك، يجرى في أحواض السفن التركية إنتاج كاسحات الألغام الوطنية والزوارق الهجومية الوطنية وسفن الإنزال من فئة بايراكتار. تركيا تصدر سفناً عسكرية إلى أكثر من 10 دول، وبفضل السفن العسكرية المتطورة للغاية التي تنتجها لنفسها، نجحت تركيا في تصدير سفن عسكرية إلى أكثر من 10 دول تمتد من البرتغال إلى رومانيا ومن أوكرانيا إلى باكستان. وفي نهاية المطاف، تواصل أنقرة اليوم بكل قوة بناء 41 سفينة عسكرية، منها 37 تابعة للقوات البحرية التركية و4 تابعة لقيادة خفر السواحل. ووفق القرارات المتخذة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم البدء قريباً ببناء 9 سفن عسكرية إضافية، وهكذا ستتمكن تركيا من بناء 50 سفينة عسكرية في آن واحد، مما سيعزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. البحرية التركية تتحرك وفق عقيدة جديدة.
بطبيعة الحال فإن السفن العسكرية المنتجة تعد بالغة الأهمية، لكن اختزال المسألة في عدد المنصات فقط يعني تفويت جوهر الموضوع. فتركيا لا تكتفي بإنتاج السفن ثم التراجع إلى الخلف، بل تطور أيضاً جميع الأنظمة الحيوية المستخدمة فيها عبر مهندسين أتراك. فالأسلحة وأجهزة الاستشعار والذخائر الحساسة والأهم من ذلك كله البرمجيات القتالية الخاصة بالسفن، كلها تنتج بإمكانات محلية ووطنية. وليس هذا فحسب، إذ تضم البحرية التركية أيضاً عدداً كبيراً من المنصات غير المأهولة إلى بنيتها. فتركيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تشغيل طائرات مسيرة هجومية من سفينة ذات مدرج قصير إقلاعاً وهبوطاً، وهي تستفيد إلى أقصى حد من جميع الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. كما تنتج تركيا بنفسها التوربيدات الوطنية والصواريخ والألغام وأنظمة الدفاع الجوي وأجهزة السونار المتطورة للغاية، الأمر الذي يجعلها تتفوق بسرعة على منافسيها من حيث الكم أيضاً. إن التطور الذي تشهده القوة البحرية التركية لا يقرأ بوصفه مجرد عملية تحديث تقليدية، بل باعتباره تغييراً في العقيدة العسكرية. فليس عدد السفن وحده الذي يزداد، بل إن نظرية كيفية خوض البحرية للحروب تتغير أيضاً. المنصة والتكنولوجيا والكوادر البشرية المؤهلة فيه نفس الأهمية. إن هذا التحول الذي تستعرضه تركيا في الوطن الأزرق يمنحها مؤشرات مهمة حول الاستراتيجية التي ستتبعها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. فأولاً، تعمل تركيا كما في المجالات الأخرى على ترسيخ مكانتها كدولة تنتج بنفسها، بدلاً من أن تكون مجرد دولة تشتري من الخارج سواء في البحار أو غيرها. وهذه المنصات ذات نسبة التوطين المرتفع لا تقلل فقط من مخاطر الحظر والعقوبات المحتملة، بل تجلب معها أيضاً فرص تصدير ثمينة للغاية. إن تركيا التي تنتج في الوقت نفسه منصات استراتيجية شديدة التنوع في قدراتها، تتميز كذلك عن الدول المحيطة بها بمفهوم الحرب الشبكية المتطور الذي يحمل توقيعها الخاص. فهذا النموذج الجديد الذي سيتيح لعناصر البر والجو والبحر التحدث باللغة ذاتها، وعندما يقترن بالكوادر البشرية المؤهلة يتحول إلى قوة استراتيجية يصعب جداً الوقوف في وجهها. إن قصة النجاح التركية المتواصلة في البحار ستجعل من أنقرة لاعباً قوياً أيضاً في أعالي البحار. وبعد انقطاع طويل سيعود أحفاد هير الدين باربروس ليرفعوا راية الهلال والنجمة بكل قوة في مختلف أنحاء العالم.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.